الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گرانو قدر مند اوریدونکو غږ آواز دے د ریڈیو امن ایف ایم 88.4